أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحيسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من حمسات سياتين، أعوذ بك رب أن يعذرون. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيدني يا فتاح كل يوم سعادة وبي بصير قومي. ببركة شيخ محمد مصطفى ابن محمد ابن أحمد. مباكي نيغي لين دي نويو تي دي لين زيارة دي جيتال سي نويو بك زيارة بي سيغ محمد المنتقى مبولم خليفة كري ديني. Yéen a ngi déglu seen rajo Jant bi FM 95.2 lënkaloog leer gi 94.6 waaye lënkaloog Kenya 88.6 kàddu gi bàyyi koo fii fii fii ci studio Mame Diarra, fii ci Hostel Maab, fii ci Tindoli. Mame Balla Ndione Sëñ Touba nee na ci kàddu gi, waaye mbokk mi ma jàkkaar lool nekk ci xarala gi muy Serigne Abdoulaye Samb. Ñuy nuyu mbokki taal bi yépp, bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn. Mbokki ñu ngi ci téere bi ñu tuddee Silkul Jawahir ci xaajum ñaareel bi. Suñu waxtaan bi nekk suñu fukkeelu waxtaan ak juróom-ñeent, muy 19e édition. Ñuy siyaar ñëpp, di bal àq ñëpp, di bal ñëpp àq. Mbokk yi ni ma koy waxee rek, xam ngeen ni téere bi moom day téere bu xaw a doy waar. Waxtaan la woo xam ne it waaye neexu ta dégg, waaye lu ne ci kanam la loo xam ne comme doon ci ñun am nga cib kiir ak koo doon. Mu mel ni sëriñ bi bi mu koy bind xam ne lu munta ñàkk la, te lu munta ñàkk xam ca dara lu mu néew day baax, nga bàyyi ci nga di ko bàyyi xel. Ndax ñaare da ngay gis ne yi mu ci wax yépp lenn lu leen da koy wax mun a pi wutal la solution. Xam nga ne bu dee mbogaloom bàmmeel wax na la ca loo xam ne boo ko dee def ay saar wax na la. Tontu malaayika yi wax na la ca la la ay wax na ca solution, maanaam lu la cay musal. Ay taxawaayu bispéñ ci gis nga ko wax na ko. Saar yi nga xam ne surtout insixaax ak yooyu boo ko dee jàng dañuy waye dañuy say mbir day doo duñ dag sa téere bi jëf du la gàcceel, ndax wax na ko isa sul silati soo ko dee jàng déedéet alqaariatu ma alqaaria wa ma adraka ma ila axiri. Moom itam say balaas aw yiw day fex dela ko yiw, waaye it wax na ci ay tas bi xaat, waaye wax na ci ay sarax, waaye wax na ci ay nàngam. Loolu nag lañu war a bàyyi xel rek, waaye yëf yi moom du jaas. Mu mel ni bunt bi ñuy bëgg a dugg te tàmbali woon ko démb ñu ngi ciy jéggulu bu baax. Matrik doom Adama day am, waaye muy bunt boo xam ne nañ xam ne it sëriñ bi muy fastu fii sikkaril arwaaxi fii sajjarati yaqin dafa wax ne yonente bi nee na li muy wax nii waxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ci la wax ne isa axraja ruuxu min batani ibnu adama fa isa madat salaasa ayaam,
moy nit ki bu faatu bu am ñetti fan roogi day day sakku ndigal am ndigalal boromam delu ci jëmam xol ko wallay wax yaqulu ruh ya rabbi izin li hatta anzur ila jasad lati kuntu fihi digal ma delu xol jëm ja nga xey ci la nekkon ah fayasunallahu ta'ala yalla ndigal yox ko digal فيعزن الله تعالى له فيجي الى خبره وينشر من بعيد وقد سال ماء من قريه وفمه فيبكى بكاء طويلا ثم يقول يا جسدي المسكين يا جسدي المسكين اما تذكر ايام حياتك واسى منسل الوحشه والبلاء والخم والكرب والحسن والندامة ثم يمضي فإذا مدت خمسة أيام يقول يا ربي ائذن لي حتى أنصر إلى جسدي فيأذن الله تعالى له فيأتي إلى خبري وينصر من بعيد وقد سال الدم من منقريه ومن فمه ورأسه وأسنيه ماء سديد وقيه فيبكى بكاء طويلا ويقول يا جسدي المسكين أما تذكر أيام حياتك وها سال منسل الحم والقم والمعنى وديدان والحقارب أكلت ديدان لحمك ومسك جلدك واسمك ثم يمضي فإذا مدت سبع أيام يقول يا ربي ائذن لي حتى أنصر إلى جسدي فيصل له تعالى له فيأتي إلى خبري وينصر من بعيد وقد وقع في فمه دود فيبكى بكاء طويلا فيقول أنت أما تذكر أيام حياتك أين أولادك وأقرباؤك وأصدقاؤك التي كانوا يرضونك في جوارك اليوم يبكون عليك إلى يوم القيامة مقيم بقال سبحانه وتعالى سرين بنيانا يونت بي صلى الله عليه وسلم نيانا سرين بنيانا يونت بي صلى الله عليه وسلم نيانا نيانا agro bu genné ci yaramu doomu adama ba am ñetti fan nga xay jobul moy bis boba ju upp ci lañ koy defal sarax moy bisub ñettelu fan bisub ñetti fan bobé nak roogi da lan sunu borom digël ma delu xoli sama yaram bu ma nekkon sunu borom may ko digël mu ñew ci bammé

بسم الله الذي قرآن خدم صلاة منه ابتدائي وأرجو عنده النزلاء الحمد لله وصلنا أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا الخديم شيخنا فمخادا فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لخيرك لا نشكو إلى أهل وراء أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من جن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد ودر

أقاه بالمني كرامة كتاب من رفعني بي إلى الجنان مصنفاني ما تن خطنها نفوسا ولسوايا ساخوتا نفيسا إلى سوايا نحو انتايا الموت نانفوس كلا بالفوت لم تنوني مخدمات الموت وخطرفات بالبقاء صوتي موت لسينا كابدوني بدلو من موت نفسي ما ناني جدلو ترسي أن الموت بقاء الله أبقاني الله لوجه الله كفاني الباخ ما مات سرمدا هو ببقائي يسر أحمدا نفاني ولم يدرني ولا يدرني كل علي حولا ترسي أن الأمراض والممات بقى واسي من السمات علمني بخودي إليا البيت راسي المرضية لا سك في كوني بالأمين في وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاني تامين خاتمة المناجات بالخطي هسي خاتمة

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo leugate yowal xiyam songal ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir leggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum leggey nga becc ci so leugate yowal xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonentou wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu and ci ñaan
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
2: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine job dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi re bam agal serigne mi nako demal ci madlam mi mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ci wara farlu
1: وجاد سوريا إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسماء
3: سيني توبا نانا سما باركي سونو بوروم داف كو بيند تي اللوم دي
4: رجاي ايتا دو سي جوك
3: واي سما تيري يي نك دنج كو ييكتي يوبو كو بير ادجانا كو دم تاكو جا كون قصيده يي لي تي نك دو جيخ لي تي اي نغنيل كان مون لا كو واخ مبولم لو تي غيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو بوروم نانغو نكو

أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله حسبي الله وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله أوديتوري باي خيل 90.6 راديو تيانير اف ام داكار السلام عليكم ورحمة الله أوديتوري باي خيل 95.2 راديو جانت بي اف ام توبا waye mbok yi nga xamne ñoo ñi baye xel itam ci 94.6 lerg fm ci diwanu luga radio yi nga xamne ñoy wote jam mu jappalante ak kolante go and ak yakar voix de la paix de la solidarité de l'espoir ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyara delu di sante ka santati yalla mi bur di borom yalla mi nu bind delu jëmmal nu katanal nu te kenn fekk ko ci waye di julli itam ci sangup sangi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tati sunu yakarite ak lak cheikhuna ahmadul khadim ñaanal bu baakha ba cheikh mohammed muntakha mbake al khalif mu yag fi lol ta and ak guer

0: Kenya FM.
1: يا جميل حام جيسسي داورت يا جميل عام جمصصي جذبت يا جميل حام جيسسي داورت يا جميل عام جمصصي

وعدني بجسبه نكسسي جسبني الأعدى ما أكسسي وخادني بفضله نلصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وخادني كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وخادني جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بخير مدصي

وصنع ومالك لا تغتري من سنع لا غدا بكل ثار وصنع ومالك لا تغتري من سنع لست بواسنع

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتهى المصلي.

0: وزعبي في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وسل يا رحيم ولتسلم على مراد الأولياء والحلماء
1: سيدنا
0: محمد والآل وزعبي

فين قد سميا جل صلاة قد تقلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد

0: كل ميت فرين وجل دواري بيمي الزمور سيدي وبدني سعيه وقلبي أرسدي أقسم أني بيمتني السمن
1: إلى إقالة
0: أدبت للسمن لك

والج اربي لهبه وعني اتجنك الكرام خيرا كثيرا خذ لي المرام وعني الانبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزم بالاكملين وعني والدي والجميع من شره بشر خورا يا سميع وارحم جميع الاولياء والامه والتقسم الذي اعترى منهم واسقى العداك بسوى ما يفسدون نهج النبي

لقيهن في أبدا والخجلات وجدت لليوم وبعد اليوم بما بي قد سرت بزر القوم بلا أسا ولا لقا ولا حقد كما كويتني بي من انتقد وليقل

توجه للعداء على صدق وجعل خيري وقولي والعمل خير مزاليا وأخلي الأمل وفي الليل يتبي وابني ما لم ينل السالحون قبلي.

زن عليك أنت كما أثنيت على نفسك سعيت لي ربي بن شرافي عن المبي من قزع ترافي وولد بيني وبين دري وجدري منك بغير سري وقلت بيني وبين دري وجدري منك بغير سري لك

ففضل ربان يرى جميع الزاوى وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير. شالحاجة بايس مالينا سليل عثمان خديم الحضرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوله شفا لنا القلوب. شو الحاجة بايس مالينا بايس لنا في جميع الضوءات واقبل تفضل

0: شي الحاجة باري سباني طايف لما في جميع الضوات وقبل تفضل الرقبان يرعى جميع الدعوة وجازيا مع الناب المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شرح جبائي سمال النينة سليل عثمان خديم الحضرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بالتوبه شفا لنا القلوب شرح جبالي سبايني
1: فنجي جامو دي
0: طايف لنا في
1: جامو الله يرمى لن تنجر يالا تيرال لن تنجر يالا سان باي دف لان وخني
0: موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير طهر

وفضل ربان يرى جميع داوى وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير.